رحم ودي ولا تلطر رحمنا فتح شميال سلوتين رحمنا سلوتنا كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعلان رحمنا توم روزاخ رحمنا من الدار ركام من كماخ رحمنا

انا ويكرم ادماي ادماي ايه الحلم ايه الطير الحسن حسن الالفين فهونا في الحط ونقي سرحت له ونلو الحطتين ونحلتان تغانو مرعوت شاحن وعدل مؤون رحوم كاخي مدتين سعكم بفين وحتان اللي ورحمها معلان نحمل هران لو تتعلم بعيتوت كائن ايوه ده علينا الكل حسون في ستان واليستين علينا ويعود الاسطول لصدقين نرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من اللي فانيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب الكسي رحمين ومتنهير بحسدود الابون وتعمون بعدين ريشون ريشون بابي محيلا حتى ايم مشني حلب او شعيم وخرعتم لهم قمت ايه هورتان ولو دوت روش اسرين זה חולה

غير اللي ما له مريم بحريس يقول نيم يا مريم أدوناي قلب اللي ما له مريم بيقول ليس قلنا عني ومريم هموني ما لا عمريم في إسرائيل بصلاة أمو ولو تموني ومريم

بسك من شيول لحي عالم رحمين بيشوت بيشوت مكاشت ممك كربي مرحمي معماخ هيم طويم شال ممك كي مكو رحمي معماخ صدقا وحسد سيمانو لمان شميخا أنا دوناي لهن ملابوتين السر ممين وبتين وتخلع مخابي السغير بخلو مكم شهيم دمير وحير ورا ورا وش بيوزام ومشحيت وقفة من ستان ويسرارا وحلائم راعي